0: Et l'Oula et Douin, par exemple. Comment ça se passe à Louin? Parce...
1: Oui. La carafe en termes de juifs, nous, c'est direct, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on a des centres, on تيعطيني كتبين وما مطفنش شي حاجه يخص عندها شي هكا ما نصرتين ريخه منها كي يقولوا نعرف الدار فيك قلت لك نجد الدنيا الجزائر كومبليسي وتنصرتو الجهه جي جي لو ماشي دي سونتر ديال الكرامات ومن بعد ولي نطر مليح مليح كثيري مني وشني ويتر هذا الخير وما كي دي وانا زيد شر الكونتر هذا طاير من بعد بولا سويت سيتو مون دي خدمنا كي نروح للديريكتور في دارينا خان ولي نطر مني
0: المرت اما السلام يعني كيف راك بوز ان كيسيون باسكو نزرا كل سول التيران نزرا كون لي لايف نيو ما يعني اذا شو يعجبنا كي لي لايف نيو سي با دي لايف يعني دي تقار مقله نتعاون سان لايف سان لايف كون كوا فوالا دونك بور فير لو كونستا كون كوا صوت من لمانا برافو عطيكم صحه اذا شو كان كيف يعني ما زمرت خمت بتي كونستا باسكو نزرا صوت من ميد بني حبيبي صوت من ميد جهه طغراس تو ديم دساون ما زمرت خمت كلام بتي كونستا يعني باسكو لعيبه تورا تصدق فرنسو علي لا هذا شو كتراني يعني وعلم لا اللي دي قاتم قرانين شو قلنا دينا يعني ذين الجهنية أما بن حبيبي أما تغراس تما عاجب الدسون
1: شري دينا نروح أرتو جا من البو سكو ثنيني كلتية ميروح نروح أبريدا من الزون صاشوية الوهنة من مين نروح أجيجل أمني يدا يريد يوجد الكولا قد نون داو دي دا يدا عارضي أتصوت عارضينا أجيجل صوت بن حبيبي دا يرنا وطن كيح قرب بمس فراد دادرا قراسي بنا دادرا دادرس بيرار من الخماري كومونتاري اللي ماشيني وين اكتران دين جيجل دا شمد هكا غارثو راه كما دمشتي هذا ماشي مش راحني مسري لي تفارا شرا الدنيا وبرش كلش ارعى شما سي سلسله ميت فوق وبالك هذا بقدر ربي شي شخصي من هذو يديو داير تقصير من ديونيس زاغينا ناس يكون من غير هذه اللي مش مشعل مش ندي واش الناس كي كني ولا هذا يكرا ولا ندا غير يموت ما تصوطاري ما تصمطاري ديروا ديروا ديك النور سي ولا شي جار لا غنداني كي كني شوالي المهم شتي كاتاستروف درنا ورش دي عاود ربي كان المهم وين رحنا غاردين وليت تسمى راك شويه داير داير خصاصي مسك لك دامير مثلي وين رحنا غاردين لقى هدي هي من نسمع راه مي وطاردين وزرع من مشي راه سقسي الغش مي تصوفي وانا خميس راه كل شيء راه الملك شي راه شويه اللي تعيش كي تخبس لي كيزري تسمي راه الجمهور راه غاني مدان انه ندي صح شويه شتي تعيش ولي كي درن تعيش شفتو جمهور الناس الحيوان اللي دوي دوي كل شيء يروح وتصفر اش راسيني تما ما سويت كي تصفر يجي دار ناس كي تصلي باطنا كي تصلي قشي تضغط في كاس وعارف حكي باش قررت في دارك ملي كيشي لا ما تعيش كي من كلافير دور نيكي السلاح ثاني قدوني ثاني المهم قراس كي تاذي لي ربي يهزم
0: وي يا يا جي روسو ان اس ام اس ام اس لومي ان هي ون ذي ان هي ان هي ام كان زمر نعاون بار اكزومبل ذي كونيا شغل ما كاين ان هي فوي لا من داي لي اسوسياسيون داي لا لا لا لي اسوسياسيون خدم داي دعني خدم ذا شو يبغى دي يعاون ديريكت ارضينا غرون ان هي مره بار اكزومبل ام كي زمر راك نعاون ان كي سي ارضينا على الوضع ميزور ماذا ماذا غني لا كيسيون اينو ما مازال تخدم دان لي كارافال ما مازال داني يا كيك شوز على ريكولت داني خدم مكان كذا سوا لا كولكت شوف فيه
1: كل المهم خلاني حبس خلاص هذا نزر سونسيت نزر اسم لي فامي نطر مليح مليح مليح نزر باش يعني خصو باش كاين يدينا هنا انا الماكله غير يدي وين القش يوطيت من الخير الله يبارك غير مازال قال لك كوتيني هنا على لي كليماتيزور لي فريجيد دارين ليفينيون اي غرسي هنا يا نسمه الحيوان يمشي لهنا ونحديش قلنا نزر سونسيت باش نخدم ديال المليار نسوت ما كيفاش شد القرار كاين جو انت ولا خصنا مش طون بروبليم وي مي رن في دريب
0: وي
1: درنت يدري من جبرت من رسون سي كان داش يقي حوايج من بعد وين يبغى دنيني داش يقي خصا وين يبغى نبيع وين نروح غادي يخلص الحاجه ني كاين غات السنسي وداش داك لا بروب كيف تنصوت لا معنا وين ما تشوف
0: اه با تكون صح وي
1: تما وين يبغى نبيع وين نو بيسي وين كاينش مشكلي طاب شي لاند شي خصا انا تايا اكني يجمع كل وين ماشي يجمع
0: وي
1: باش لي دان تلا دان تير باسكو تن من دوله ثلاثه كماسي في شركه بيرياس ندير كل ماسك ماسي دوله ثلاثه سونسي مي كل مازال يتشكي الديفاره وري واحد السمانه روحها رجعني يجي حمد تيشي روحها ردينا عين واخا تمشي تاع ضد فلاد الخامس طرب قاص لا ضرني ترى ما نكش من الخامس ساعه دو شومبر كان شفت شي شي تسمى الحاله ني تسمى لا لي خامر كي دوز خدم دولا وتشري فرا تسمى لا الحوايج اللي في فوفر في وكنا هنا عاوني ايوا
0: تلمير تمسلم
1: ماشي الحاجه ماشي الحاجه تراجع
0: تلميرت.

رأسي والحفام. الولغ دي ثري وذا صنار ما تشي داين الدس شفاق تزريض ما كني دي دس

0: أفريد نغ نغيثة ولاد يونس نيدان نسلاد إثغرين يوث يرثول ويننا يرياس المكتوبة تزوج غرثة الدرث إثزان محنا
1: اسلام انوان
2: مرح من زرق لاباج لي
1: دايت لا تيمس إلين دي داير نعيك دين كشجرين عادي وسند لي بومبيا سخسان تتنشرح مي أسقاسة أسقاسة سيتي لانفر يافي أبحري أبي بوكو دفان كي أفافوريزي جستمان تيمسيين عات دو بارتو تلاذين دقيقة تطرد فاي دقيقة وفخص دايو ساوي
2: ديك خميس
1: غامد التليفون رول مرول الغاشين كلي موتيف ساوي نكني أن بانسي كسيتي كم دابيتشو تلات خسيت تلات دياس لي بومبيا تخسير أكديني غا الحقار ذا يساونا الحقار ذا يني يساونا انتزل نكيدي السي نخبط طابور انتزل نكيدي السي نتشهد الحمد لله نكني عامين سليك نكيد وراوي ودي السي الدنيا وما فيها
2: الحمد لله
1: نتشال واحد نقيم الواحد نتشال الواحد ولا شي تنموثن اي سان كالسيني موثن
2: ديك تدرتي تجور
1: ديك تدرتي يساونا يني لانوي ذاك ني قصر والطامطوسيس واحد والراويس ذا الغنم ينس البومبا ليسونس لا اكسبلوزي قوت لا شالور لا اكسبلوزي اي سان كالسيني لينا دايوغ وفنا راه ميم با الاخر والو
0: ولا فيني نوفا ماشي لينا لا دنارو ولا غاد نحكو ولا غاد نوصف تخلط ريحه مزليف اللي يغض متجوع تفريك الزياده من كل ثما يا لخام يا رثر كنت رنف التقسيطين ذات شحكايين يضحكوني مثلا يدي درن ذو السنين غمشوم يعدان
3: هذا اسمه ولاد فاسح
2: تبع لي
3: حبيبي ولاد فاسح
2: الله يبارك
3: صرنا هنا حريق حطنا بالكل شغل اللي بدات من الفوق خمس دقائق يعني ربع ساعة فاتنا بالكل كاين الموتى كاين الجرحى كاين بزاف أنا معاك والحمد لله جيتو نتوما وعاونتونا
4: يا يما ترغد زمرت
5: جاتين معجة ما كانت لي والو عندي دجاج كيف كيف الشجر ما بقى والو ما مزيت وتحرك
2: ربي يخلف
5: ما كان والو
2: ربي يخلف
5: كل الاخر ربي تاع من احنا في الليل جاتنا هكذا دخلنا التيو تاع الماء وحامينا على رواحنا هكذا نسردوا رواحنا نسردوا الدراري الصغار كانوا عندي فوميديا بقينا دخلنا خلينا ندخل الماء لما منعنا المن موتو خان والأهات غير خويا
0: اسمع النداء الدريس مختار كمال الحفيظ ضويض النظم غس تسوسمين التينيك وغنيمي ما شاغلا التيني دي فضحان الحزن يقلنا ذكو لون ورنو فين وين رن عزيم نغالا دسو سيرم بلي نجي جلا دوغال ذا التيني شبحان وغير نزيه أشكرهم جيجينا شو بتم وتمثنا غصام زين سيت وحقر ضغاف غند وتمثني السيال ثمان ذي الزير أكينا درنا تاريس يمين ذو ذا زيرين يلا في كت يسبينا دبلين ما تشينا ميد ذو ذن النظر ذا ذو ذي تسوينا خلا سيدا منيس أكينا ديم غين ذا فلنت النو سيرم

0: جايه اي ثاني مرتيك تم قران سداو دا حدا حن فلاك
1: شكون تما عمي رش ولا بس محسس من ديال الكب ديال سويد كيف شي خاصنا بون سي با كوا دير مي عمي رش مي ساكر الدنيا بون شي با كاين اخو ديال سي كو اون سميرا راه
0: Oui,
1: parce que... comment s'appelle l'image. Parce que je connais beaucoup de djinn. C'est vraiment لكن نشوف كي غايد ليماج ني راكون نهضر اسنيو ني راكون دافوار داتر اتيليت كوم تقني لا تحس بيبري tu vas sentir la peur تاع هنا يا انا سرحت لودر من نزليف نزليف وي دي زامي مون غران نا بغي غير شي دينير هي من هذا سي كو tu vas sentir autre chose qui raconte ou la fin qui pense qui raconte des images tu vas sentir quelque chose d'autre c'est ça le neuf vrai qu'il y a un dîner public un surang mais en 2021 depuis 2021 mais on a fait des leçons dans une salle marangue des leçons oui vrai qu'un dîner vous allez jamais sait il y a des questions dîner mais vous m'excusez parce que le arabe sur WhatsApp finalement وقيلا وين من يدخل من أبونمون وقيلا غلط يخليد داتر شوز يخليد ديتا قلت زير وزراء مسلم لي كيستيونا مثل بغي ما نروح ديركتومون السريد الشيخ عثمان مثل بغي ما نروح السريد
0: أكيد شخصية داود يعني مثل تمار دينا اي درا العباد اللي مازال شويه جاي نشطوح ساعه لي سبوار اي درا باسكو اتاسي كي نثورا كذا عربون ذا عربون اي جينا عليك شي زريت دينا ان ياس نكون كوا شو زريت كشي ذا عربون هذا العباد باسكو العباد ذي زرا هذا شو ساعه مذول نا
1: كيستيون
0: فوالا
1: كيستيون ذي
0: يعني سي فريمون سي توشون باسكو لي جون لا كم سا ثواغي ثمتيين أذ سقسين ماذا عربون هذا القبائل إكني ربي فغيت نروح قولوا وسن لعبة ذي
1: يدسن ديني بليك سير غينا يسلوك لزالجيريان بلسك أكنظر بسك أسمارة السلط يناد يسقلينا عميروش يسزوار يسقلينا أدياس نخيد قلنفين بليك أدياس يون 2400 كيلومتر دي برج باجي مختار أدروح نس الكونفوا، جو سي با كومبيان دو فيكول هذيك ماشي حداج وين قشنينا كيرا سي كو إز قال لنا صبرهم سي كو إلفو إلا قال بويا شوية في نفسي وإذا كي قدرن نا وإذا كي أسن سمية وأسن سمية وإذا يديرو لنا في ثلث نظام باسكو إز قال لنا ناكد ما السلامين ناكد أدخل عطا كي أتفتا خامي راه بيس ديوت الكوان كان كيتصبح كان هي يقيم له كيرا راه فيني يقيم انت الدريس سي كو الفو فوار لي زيماجي سي كو نكون اسمي نروح اسمي نولي جي جي نسقسا راه جي جي لاي ماذا عرب ماذا القبيل ماذا الحيين سي لومانيتي كي نوزا ابلي تيتم زوار باسكو الفو فوار لي زيماجي من هاي دسما لا تلحق تغارضينا وين نكون الشيخ عثمان حاشاكم قرار حاشاكم مقجون ما يموتا في تغيطا Imagine-toi combien d'animaux de moissons, combien de gens garant d'Ina. C'est une image, la couleur n'est pas autour de toi, il y a une odeur, sauf le noir. Et l'odeur, l'odeur est irrite à cause de
2: l'usine.
1: Je remercie à l'occasion, je remercie les gens, la jeunesse de Amizour. On regarde pas la matricule Guanissidiusa parce que c'est purement des Algériens qui l'ont dit. Voilà.
2: Oui, merci Daoud. Oui, en effet, Djidjil, c'est vraiment le désastre. Djidjil, il est fini.
1: Et les divas, bon, mais je comprends complètement. Si tu y a des villages, il faut le dire.

غادي فرانسيس ناستروميث اوسيتو نقارس قبيليت ناقص مازيغ دين دين ناغ إميرن غادي نيس فرانسيس ناستروميث فرثية اوتنتيسيتي نقار أسهلة مدينين اوتوكتون قرص قبيلي في الاصلي نغ اسراو القرص داني ان اصلي قرص ستمازيخ اما تمشاخ اما فشلحيث حرناس اسراون خاطر ان اصليين اصل سي لارب دونك ليترال دونك ينكونين مدينين اسراون تفريق وقفة أوتوكرات مقرص مزيخ اندبو نغث اندبو اكامو في مينا اوتونوم ماشي اوتونومي اوتونوم مقرص افول مان نغث افول من مقرص اوتوريزيان اوتوريزيان قراصه كان مستقبلي كان كان يتوارضن قراص سمحاس مع سرحاس استمازيغ قرنص سيرجي سيرجي استمازيغ اوتوبسي اوتوبسي قراص قراص محضر استقبلي ذا ولا قديمه قديمه قرنص اصلع الظهر

0: ماشي تاع ميروشا ننس لدويت مقلت اولا قالوا ميروش والقرب هذا فك اولا قالوا ميروش جما
1: بان ميرسي ا نوز اوديتور ميرسي دو نوز افوار اكومباني بان لو دونك لو 19 مال اون سورا لا مي اون بورا با فير ليميسيون دونك رونديفو لو 26 اون سورا لا مي بربي ميرسي دو فوتر ايكوت
0: تلميرت عميروش تلميرت كنت تكوني غمين تدي ميمي تولا ولا هي اختيش قلينا لما على سورثي من اكا ثيويزي وبلوس عميروش حرسي دي دينا غي حرسي دي قارا كين كيت سعدي تايت منجلات تايت منجلات يسعى الحق لا خاص نفك شطوح ثاني اكل واسنفك اسنفك الرئيس اسنفك شطوح حكي لكاريس حكي لقارنا ذنك بقيت ذن غورنا ستيماني و اسيني امولي غامجاز ان اوتر كرون ارتست دحمش سلام سلام هذه اللي ديزنا كرواز الشيخ عثماني عثماني كان ديوني اسميس حقاني محمد ايس عثمان ذات ودا ني 11 سبتمبر 1945 ازكنون ازكنون اذبوع كاش فيلاج بيرسي سور لو مون دو جورجورا دايره دو وسيف توسيف دون لا ولايه تيزي وزو اي ان شانتور اوتور كومبوزيتور انتربريت الجيريان ديكسبريسيون امازيغ كابيل فوالا ديون لقد شراس تهيغ استجميل ولا انت حتى استجميل تم قرانت حتى انت عدي كوساني ديه دون مي غاتيني غا كاين كابور لي زانتي من قراص دحميش نحمليت تخزي العمارة دحميش جوايز انيفيرسال. Bye bye, ciao ciao, à la prochaine.